0: جبران
1: هريسي
2: كيف صينية
1: كيف بيت
2: لحمة
1: صينية أنا مشوي
2: جبران هريسي برغل
1: برغل برغل ممري هو ممري
2: يا جبران
1: هريسي
2: كيف صينية كيف بيت لحمة صينية أذان يا جبران
1: هريسي
2: برغل
1: برغل ميمي نعم
2: بندورة
1: ما نجوم في بيا
2: مشوي
1: أنا مشوي أنا مشوي
2: كيف صينية يا برا
1: هاليسي
2: كيف سيدي كيف بيت لا حميسي ويت
1: يا برا هاليسي
2: وانا دور صندوق تاعك يبصان لك بالي بابلي باب
1: بابلي بيبي ماما واو بابلي باب بابلي بيبي ماما واو
2: بابلي باب
1: اه هاي اوسيو ما هاي اوسيو Chloe, why are you Chloe me?
2: Chloe,
1: I want to go where you are. Where you are?
2: Salto.